أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا. رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شو

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: خشلوا أهل المرزان شيلوا في الخانوية والقامل وتلقيلزة وجوداجة عندي تصيمي وصومة
1: مريانو بطورة يا دي يا دي ويتو يا سيري لا تبعين أسيري
2: الحاسب بابو الله شدحتني لمن بلا اليوم

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة، يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من عاليوث قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، برعاية سيادة المطران بشار متي ورد رئيس أساقفة إبارشية أربيل الكلدانية السامي الوقار. نظمت أخوية كنيسة الرسولين بطرس وبولس الكلدانية في قضاء عنكاوة مساء الأحد 28 من حزيران الحالي بإشراف الأب سمير صليوة راعي الخورنة، مهرجاناً ترفيهياً واجتماعياً شارك فيه طلاب التعليم المسيحي من المتوسطة والإعدادية، واستضاف أيضاً جماعة المحبة والفرح ونزلاء دار الرجاء للمسنين في قضاء عنكاوة في أجواء من البهجة بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وتعزيز التكافل الاجتماعي. ابتدأ المهرجان الذي يستمر ليومين متتاليين بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه الحبر الجليل مار بشار متي وردة، ثم قصوا شريط المهرجان بمشاركة المؤمنين على صلاة الأبانة

0: بعدها قدم طلاب التعليم المسيحي فقرات تنشيطية ومسابقات وألعاب الأطفال بمشاركة منظمة SOS الفرنسية.
1: مرحبا، احنا جماعة المحبة والفرح في اخوات عنكاوة، اللي احنا ثلاث اخوات، اخوة الشهيد المطران فرج رحو، اخوة الملك روفائيل، اخوة نبع المحبة. شاركنا هاليوم بمهرجان كنيسة مار بطرس وبولوس. اليوم الاول كان القداس الالهي اللي احتفل به سيدنا بشار، شاركوا الاخوة به بالقداس، كنا حاضرين، وحاليا احنا موجودين بالمهرجان، راح نلعب، راح ناكل، راح نرقص مع بعض، راح نفرح، حتى بالفعل بشفاعة هذول القديسين نكون دائما خميرة حية وسط الكنيسة. واصف من أخوة النبع المحبة جماعة المحبة والفرح في عنكاوة.
2: أنا مريم من جماعة محبة وفرح. جت لنا دعوة من المهرجان أنه نشارك كمحبة وفرح مع الشعب بعد القداس. مشاركة كلش حلوة، أنه ندمج الأخوة مع المجتمع حتى أكثر المجتمع يتعرفون من هم جماعة المحبة وفرح، ويتشجعون أكثر للخدمة معاهم، لأنه مثل ما قال يسوع هم أخوتي الصغار، فحلو أنه نشوف أخوة يسوع الصغار للعالم.
0: كما ساهم المتطوعون في تنظيم الأنشطة ومرافقة المشاركين، مقدمين الدعم والمساعدة طوال فترة المهرجان، الأمر الذي أضفى أجواء من الألفة والتعاون بين الجميع.
3: أنا سارة من أعضاء أخوية كنيسة الرسولين مار بطرس وبولس. اليوم افتتحنا المهرجان السنوي الخاص بعيد القديسين بطرس وبولس تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. ابتدينا المهرجان أكيد بالقداس الإلهي وأخذنا بركة من سيدنا، وبعد القداس افتتحنا المهرجان، افتتح سيادة المطران مار بشار متي وردة، وأكيد أجواء هي حلوة، تجمعنا نحن كخورنا والأشخاص الموجودين كلتهم، ويعني أكو سوق خيري اللي هو يعني يقدموا الأعضاء وطلاب التعليم المسيحي، وأجواء فرح وسعادة تجمعنا، إن شاء الله دائما يكونون بهالتجمع وهالفرحة. وأكيد شاركنا هالسنة مشاركة مميزة، كانت من أخوية محبة وفرح ودار العجزة كانوا ويانا هالسنة، وإن شاء الله كل سنة نتجمع ويكون دعمها الأفراح مع الكل.
4: أنا شمي إليزا من عنكاوين، أنا أديو مشاركة من أخوية مار بطرس وبولس بنفس الوقت من منظمة SOS فرنسية. أخذ كودوخ ألعاب طالد محبة وفرح، كودوخ بنفس الوقت طالد دار العجزة، وأتن رسم الأطفال طالد اللي تصلموا يعني يخالة بنفس الوقت موزعي، و إن شاء الله مهرجان هاو خير وكله ناشب وصخي قاوي.
5: أديو أخني أخوي مار بطرس بولس كي وغم شركة قاود مهرجان مار بطرس بولس السنوي، كي وغم محضر ألعاب طالد أطفال التعليم المسيحي، وكي وغم محضر فقرات وألعاب طالد محبة وفرح وطالد دار العجزة. يعني يوم كبيرة بصيخي الكلي، بصيخي لي كبيرة، يعني خدمة بسيطة لا وما بصيخها لي، بس ميدات وغم مشاركة، وإن شاء الله يومي كل شاتة بعيد أخلا وبصوصة ودائما إخارة عزيزة.
0: وأعرب عدد من المشاركين وذويهم عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين إن مثل هذه الفعاليات تمنحهم شعوراً بالاهتمام والانتماء، وترسم الابتسامة على وجوه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لما تحمله من رسائل محبة واحترام وتقدير.
6: دي أول يوم المهرجان أخا طالي. خزينة كبيرة بس تيمة. خمدي كبيرة هو الأوغن سراي كل جمعي قاعد خيئتوا إثن لكاثي طراز بس كاثي طالد أني من ديانا فأوغن يعني بدأتي طالد إيده بش.
0: وفي ختام المهرجان جددت الكنيسة التزامها بمواصلة تنظيم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعزز قيم الرحمة والعطاء، مؤكدة أن خدمة الإنسان تبقى رسالة سامية تجمع أفراد المجتمع على المحبة والتكاتف، كما علمنا يسوع المسيح له كل المجد. لراديو عنكاوة منال ميخائيل عقراوي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: شعوتشی پوین شو
1: يبرس قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: FM Mancala.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

خوانواته خطواته شما عزيز شلامه اللوخ مثل قال عنكاوة قاود بيت عليم عنكاوة كنوشيايا مقرون طلوخن خا حلق تخثة من خرزة أطليطة شوعايا خرزة دار كابتن أنا مريزانو مقروان خرزة كابتن نزار عجمايا

0: شما عزيزة البد اختدمير انو حلقة فتلة كل اني حلقيات بتاتي كتر شابد آثة حول خاصة فوق دير كاسد علما كل باوي اللد كاسد علما اني فوق ياخد بارة واي من خدمة حاكول خدوة كل من تعالتا واي من تعالتش اويا خيل انت حاكول بشاكيت وفي التحليل وهالبد بداي موسى أنا بويا اللي من جزية العراق وخازق ما بد مقرو كاس العلمة يعني من الترشاب الفتلة باسخ لداني فطياطة حظي وارو من الدور القماية ومخرضخ خطم انت عالي التاتش بيشيلو من الدور التري متعلة بعد دور التري غي خيصة ف بيشو موخن واني بلطياطة وكبرن كابتن بسام كبيرة شيناتي لو قاعد تغرتم رحب لي كابتن مرة أخرى
1: بكافي واعتذر على التأخير
0: ترد علينا كم دقيقة لا بأس
1: واقف بالباب الباب مال إذا عمل زوج
0: تمام تمام ما عندنا مشكلة كابتن إذا تذكر احنا في الحلقة السابقة تكلمنا على النتائج اللي صارت لحد يوم الاثنين
2: نعم
0: وكنا ننتظر على احد من جمر تجي مباراة
2: منتخبنا نعم بالضبط
0: تمام اللي كانت يوم الاربعاء الفائت تقريبا
2: نعم
0: فقبلها صارت ثلاث مباريات كانت في الدور الاول الاورجواي والسعودي يعني تعتبر نتيجة جيدة ممتازة للمنتخب السعودي تعادل امام الاورجواي بنتيجة 1-1 وعلم ان الاورجواي سجلها عن طريق ركلة جزاء
2: يعني بالبداية أشكرك كابتن نزار على الاستضافة مرة ثانية وأكون معك في راديو الحبيب راديو عنكاوة تحياتي أيضا لمخرجنا العزيز البطل سانو وتحياتي لكل مستمعينا الموجودين يسمعونا في كل مكان بالتأكيد يعني كأس العالم مفرحة ممتعة جدا صح الأوقات شوية
0: يمكن أني بالنسبة لي أني أعتبر أن كرة القدم الحقيقية تحضر في كأس العالم بالذات وفي المباريات الدولية
2: يعني هي كأس العالم أمم آسيا أمم أوروبا
0: كل بلد يمثل لاعبين ليس بها شراء لاعبين منهم
2: بالضبط نعم. يعني كوبا أمريكا
0: نعم.
2: فممتعة يعني هي بصراحة ممتعة وأنت تشوف حتى عملية جذب الناس بكل فئاتهم حتى اللي ما يتابع كرة القدم هو اليوم يتابع كرة القدم حتى إذا
0: أصبح مجبور
2: مجبور أي يعني يتابع كرة القدم وخاصة بلعبات منتخبنا الوطني نتكلم عن لعبة أوروغواي والسعودية نعتقد هي كانت نتيجة ممتازة للفريق السعودي في ظهوره الأول في هذه البطولة أمام فريق متمرس حائز على بطولتين تاريخ عريق في كرة القدم دولة مثل الأوروغواي تمتلك ترسانة من اللاعبين اللي على المستوى الأوروبي وحتى على مستوى أمريكا الجنوبية لاعبين فرق أندية مشهورة فبالتأكيد كان الظهور جيد للفريق السعودي وكانت نتيجة ممتازة لحد الآن ما شاهدنا الأوروغواي تظهر بهذا المستوى
0: يعني كلام على الأوروغواي أوروغواي دائما تضخ لاعبين على مستويات عالية الأندية المتقدمة أو العالمية لكن لا نشاهد نتائج
2: يعني أنا
0: خاصة في الدورات الأخيرة من كأس العالم
2: يعني أنا يمكن الخلل في الكادر أو اختيار الكادر التدريبي يعني أنا البارحة شاهدت أنه يعني على سبيل المثال فالفيردي إحنا كلنا نعرف فالفيردي وين يلعب البارحة توظيفه في مكان أصلاً فالفيردي لأول مرة تشوفه يلعب بهذه المنطقة حتى هو اللاعب يعني ما حسيت به هو موجود الشوط الأول أنا ما حسيت فالفيردي موجود فبالتأكيد عملية توظيف اللاعبين مرات الفلسفة فلسفة المدربين تضع اللاعبين حتى في حرج إنه هو ما يقدر يقدم ما متعود عليه أو الواجبات اللي هو متعود إنه يلعبها دائما في فريقه بالنادي وحتى من في المنتخب في مثلا عهد سابق لهذا نشوف إن اللاعبين ما يظهرون بمستوياتهم يعني فريق الأوروغواي أعتقد مباراة القادمة ستكون صعبة جدا يعني احنا البارحة ايضا شاهدنا انه هو تعادل مع كاب فيردي رئيس الاخضر وكانت نتيجة مخيبة للامال وكان يمكن ان يخسر امام هذا الفريق الشاب اللي حضوره متميز في كأس العالم هذه البطولة ومباراة القادمة مباراة الأوكواي القادمة ستكون ثقيلة جدا. ليش ثقيلة جدا؟ لأن راح يلعب أمام بطل العالم والمرشح الأول للحصول على هذه البطولة منتخب إسبانيا، وخاصة أنه إسبانيا تعادل مع كاب فيردي ونتيجة المباراة الثانية أيضا حقق نتيجة، فبالتأكيد إسبانيا تريد أن تذهب إلى المركز الأول حتى عملية طريق السهل يعني الطريق الأسهل. لذلك الأوروغواي أصور طريقة صعب، السعودية يمكن أسهل رغم أنه يعني يحتاج إلى يعني يكون بدرجة عالية من القوة حتى يفوز على كاب فيردي.
0: تمام كاب، نأخذ الاتصال منقطع. يلا نرجع. نيوزيلندا إيران أعتقد النتيجة يعني هي لصالح نيوزيلندا أكثر ما تكون لصالح إيران، باعتبار أنه نيوزيلندا في تصفيات دائما ما تلاقي منتخبات ضعيفة جدا، هي منتخبات جزر لا أكثر، وما عدا يمكن أو دوري كله ضعيف. تعادل أمام إيران نتيجة نوعا ما نقدر نقولها عادلة أو تميل لصالح النيوزيلنديين.
2: يعني خلي بس نعرف المستمع أنه نيوزيلندا يعني قبل سنوات طلبت أنه تنضم إلى قارة آسيا، حالة حال استراليا. ليش؟ لأنه يعني هي الأوقيانوسيا أو يعني هي المجموعة اللي تلعب بها فرق ضعيفة جدا. لذلك يعني حتى مستواها نشوف أنه هو مقارب للفئة الوسط في منطقة آسيا، يعني حالها مثلا حال الإمارات، حال تايلاند، إندونيسيا، إمارات، لكن بشكل أكثر متطور. ليش؟ بحكم أنه الرياضة عندهم يمكن تأخذ فتشغف كبير من عندهم، لأنه هي جزيرة معزولة أو الإمكانيات اللي عندها إمكانيات عالية جدا. جاوب على التليفون.
0: ألو ألو،
3: مرحبا كابتن. مرحبا كابتن، شلونك؟
0: الحمد لله بخير، شلون جيت؟
3: الحمد لله بخير، الله يخليك. انت شلونك؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
3: انا رحب بضيف الكابتن
0: بسام.
2: اشكرك عيني، شكرا شكرا.
3: الله يخليك.
0: من وياي؟ عفوا،
3: بان.
0: نعم يلا بان. اعتقد سؤالي هو سؤال سهل، راح اقول لك كم مره فازت البرازيل ببطوله كاس العالم؟
3: البرازيل كم مره فازت ببطوله كاس العالم؟
0: نعم،
3: يعني ما في اختيارات؟
0: 4 5 6
3: 4 5 6 6
0: 6 يا تمام تمام يا بان، وجه مع الاسف اجابه خاطئه. خمس مرات البرازيل فاز بكأس العالم، وإن شاء الله هاي المرة تسويها الساسة الخاطرج وخاطرج.
2: صعب صعب، قل لي له صعب صعب.
3: أهم شيء هاي المرة طبعا يطلع إجابة خاطئة، يعني كل مرة يطلع صحيح.
0: نعم، ان شاء الله
2: يعني عجائب الدنيا السبعه تصير ثمانيه.
0: يلا
3: ان شاء
4: الله. تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، برعاية سيادة المطران بشار متي ورد رئيس أساقفة إبارشية أربيل الكلدانية السامي الوقار، نظمت أخوية كنيسة الرسولين بطرس وبولس الكلدانية في قضاء عنكاوة مساء الأحد 28 من حزيران الحالي بإشراف الأب سمير صلي وراعي الخورنة، مهرجانا ترفيهيا واجتماعيا شارك فيه طلاب التعليم المسيحي من المتوسطة والإعدادية، واستضاف أيضا جماعة المحبة والفرح ونزلاء دار الرجاء للمسنين في قضاء عنكاوة في أجواء من البهجة بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وتعزيز التكافل الاجتماعي. ابتدأ المهرجان الذي يستمر ليومين متتاليين بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه الحبر الجليل مار بشار متي وردة، ثم قصوا شريط المهرجان بمشاركة المؤمنين على صلاة الأبان.

0: بعدها قدم طلاب التعليم المسيحي فقرات تنشيطية ومسابقات وألعاب الأطفال بمشاركة منظمة SOS الفرنسية.
1: مرحبا، احنا جماعة المحبة والفرح في اخوات عنكاوة، اللي احنا ثلاث اخوات، اخوة الشهيد المطران فرج رحو، اخوة الملك روفائيل، واخوة نبع المحبة. شاركنا هاليوم بمهرجان كنيسة مار بطرس وبولوس. اليوم الاول كان القداس الالهي اللي احتفل به سيدنا بشار، شاركوا الاخوة بي بالقداس، كنا حاضرين، وحاليا احنا موجودين بالمهرجان. راح نلعب، راح ناكل، راح نرقص مع بعض، راح نفرح، حتى بالفعل بشفاعة هذول القديسين نكون دائما خميرة حية وسط الكنيسة. واصف من أخوة النبع المحبة جماعة المحبة والفرح في عنكاوة.
2: أنا مريم من جماعة محبة وفرح. جت لنا دعوة من المهرجان أنه نشارك كمحبة وفرح مع الشعب بعد القداس. مشاركة كلش حلوة، أنه ندمج الأخوة مع المجتمع حتى أكثر المجتمع يتعرفون منو هم جماعة المحبة وفرح، ويتشجعون أكثر للخدمة معاهم، لأنه مثل ما قال يسوع هم أخوتي الصغار، فحلو أنه نشوف أخوة يسوع الصغار للعالم.
0: كما ساهم المتطوعون في تنظيم الأنشطة ومرافقة المشاركين، مقدمين الدعم والمساعدة طوال فترة المهرجان، الأمر الذي أضفى أجواء من الألفة والتعاون بين الجميع.
3: أنا سارة من أعضاء أخوية كنيسة الرسولين مار بطرس وبولس. اليوم افتتحنا المهرجان السنوي الخاص بعيد القديسين بطرس وبولس تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. ابتدينا المهرجان أكيد بالقداس الإلهي، وأخذنا بركة من سيدنا، وبعد القداس افتتحنا المهرجان، افتتح سيادة المطران مار بشار متي وردة، وأكيد أجواء هي حلوة، تجمعنا نحن كخورنا والأشخاص الموجودين كلتهم، ويعني أكو سوق خيري اللي هو يعني يقدموا الأعضاء وطلاب التعليم المسيحي، وأجواء فرح وسعادة تجمعنا إن شاء الله دائما يكونون بهالتجمع وهالفرحة. وأكيد شاركنا هالسنة مشاركة مميزة، كانت من أخوية محبة وفرح ودار العجزة كانوا ويانا هالسنة، وإن شاء الله كل سنة نتجمع ويكون طعم هالأفراح مع الكل.
4: أنا شمي إليزا من عنكاوين، أنا أديو مشاركة من أخوية مار بطرس وبولس، بنفس الوقت من منظمة SOS فرنسية. أخذ كودوخ ألعاب طالد محبة وفرح، كودوخ بنفس الوقت طالد دار العجزة، وأتن رسم الأطفال طالد اللي تصلموا يعني يخالة بنفس الوقت دموزعي، وإن شاء الله مهرجان هاو خير وكله ناشي بصخي قاوي.
5: اديو اخني خويد مار بطرس بولس كي وغم شركه قاعد مهرجان مار بطرس بولس السنوي، كي وغم محضر العاب طالد اطفال التعليم المسيحي، وكي وغم محضر فقرات والعاب طالد محبه وفرح وطالد دار العجزه. يعني يوم كبيره بصيخي الكل، بصيخي لي كبير، يعني خدمه بسيطه لا وما بصيخ علي، بس ميدات وغم مشاركه، وان شاء الله يومي كل شاتب عيد اخلاء وبصوته ودائما اقاره عزيزه.
0: وأعرب عدد من المشاركين وذويهم عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين إن مثل هذه الفعاليات تمنحهم شعوراً بالاهتمام والانتماء، وترسم الابتسامة على وجوه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لما تحمله من رسائل محبة واحترام وتقدير.
6: دي أول يوم المهرجان أخا طالي. خزينة كبيرة بس تيمة خمدي كبيرة هو الأوغن سراي كله جمعي قاوت خيئتوا إثن لكاثي طراز بس كاثي طالد أني من ديانا فأوغن يعني بدأتي طالد إدبش.
0: وفي ختام المهرجان جددت الكنيسة التزامها بمواصلة تنظيم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعزز قيم الرحمة والعطاء، مؤكدة أن خدمة الإنسان تبقى رسالة سامية تجمع أفراد المجتمع على المحبة والتكاتف، كما علمنا يسوع المسيح له كل المجد. لراديو عنكاوة منال ميخائيل عقراوي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: استاجوا بيستي راديو عنكاوان لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، برعاية سيادة المطران بشار متي ورد رئيس أساقفة إبارشية أربيل الكلدانية السامي الوقار، نظمت أخوية كنيسة الرسولين بطرس وبولس الكلدانية في قضاء عنكاوة مساء الأحد 28 من حزيران الحالي بإشراف الأب سمير صليوة راعي الخورنة، مهرجانا ترفيهيا واجتماعيا شارك فيه طلاب التعليم المسيحي من المتوسطة والإعدادية، واستضاف أيضا جماعة المحبة والفرح ونزلاء دار الرجاء للمسنين في قضاء عنكاوة في أجواء من البهجة بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وتعزيز التكافل الاجتماعي. ابتدأ المهرجان الذي يستمر ليومين متتاليين بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه الحبر الجليل مار بشار متي وردة، ثم قصوا شريط المهرجان بمشاركة المؤمنين على صلاة الأبانة

0: بعدها قدم طلاب التعليم المسيحي فقرات تنشيطية ومسابقات وألعاب الأطفال بمشاركة منظمة SOS الفرنسية.
1: مرحبا، احنا جماعة المحبة والفرح في اخوات عنكاوة، اللي احنا ثلاث اخوات، اخوة الشهيد المطران فرج رحو، اخوة الملك روفائيل، اخوة نبع المحبة. شاركنا هاليوم بمهرجان كنيسة مار بطرس وبولوس. اليوم الاول كان القداس الالهي اللي احتفل به سيدنا بشار، شاركوا الاخوة بي بالقداس، كنا حاضرين، وحاليا احنا موجودين بالمهرجان. راح نلعب، راح ناكل، راح نرقص مع بعض، راح نفرح، حتى بالفعل بشفاعة هذول القديسين نكون دائما خميرة حية وسط الكنيسة. واصف من أخوة النبع المحبة، جماعة محبة والفرح في عنكاوة.
2: أنا مريم من جماعة محبة وفرح. جت لنا دعوة من المهرجان أنه نشارك محبة وفرح مع الشعب بعد القداس. مشاركة كلش حلوة، أنه ندمج الأخوة مع المجتمع حتى أكثر المجتمع يتعرفون منو هم جماعة المحبة وفرح، ويتشجعون أكثر للخدمة معاهم، لأنه مثل ما قال يسوع هم أخوتي الصغار، فحلو أنه نشوف أخوة يسوع الصغار للعالم.
0: كما ساهم المتطوعون في تنظيم الأنشطة ومرافقة المشاركين، مقدمين الدعم والمساعدة طوال فترة المهرجان، الأمر الذي أضفى أجواء من الألفة والتعاون بين الجميع.
3: أنا سارة من أعضاء أخوية كنيسة الرسولين مار بطرس وبولس. اليوم افتتحنا المهرجان السنوي الخاص بعيد القديسين بطرس وبولس تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. ابتدينا المهرجان أكيد بالقداس الإلهي، وأخذنا بركة من سيدنا، وبعد القداس افتتحنا المهرجان، افتتح سيادة المطران مار بشار متي وردة، وأكيد أجواء هي حلوة، تجمعنا نحن كخورنا والأشخاص الموجودين كلتهم، ويعني أكو سوق خيري اللي هو يعني يقدموا الأعضاء وطلاب التعليم المسيحي، وأجواء فرح وسعادة تجمعنا، إن شاء الله دائما يكونون بهالتجمع وهالفرحة. وأكيد شاركنا هالسنة مشاركة مميزة، كانت من أخوية محبة وفرح ودار العجزة كانوا ويانا هالسنة، وإن شاء الله كل سنة نتجمع ويكون طعم هالأفراح مع الكل.
4: أنا شمي أليزا من عنكاوين، أنا أديو مشاركة من أخوية مار بطرس وبولس، بنفس الوقت من منظمة SOS فرنسية. أخذ كودوخ ألعاب طالب محبة وفرح، دكودوخ بنفس الوقت طالب دار العجزة، وأتن رسم الأطفال طالب اللي تصلموا يعني يخالب بنفس الوقت دموزعي، و إن شاء الله مهرجان هاو خير وكله ناشو بصخي قاوي.
5: أديو أخني أخوي مار بطرس بولس، كي وغم شركة قاود مهرجان مار بطرس بولس السنوي، كي وغم محضر ألعاب طالد أطفال التعليم المسيحي، وكي وغم محضر فقرات وألعاب طالد محبة وفرح وطالد دار العجزة. يعني يوم كبيرة بصيخي الكل، بصيخي لي كبيرة، يعني خدمة بسيطة لا ومبصخة لي، بس ميدات وغم مشاركة، وإن شاء الله يومي كل شاتة بعيد أخلا وبصوصة ودائما إخارة عزيزة.
0: وأعرب عدد من المشاركين وذويهم عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين إن مثل هذه الفعاليات تمنحهم شعوراً بالاهتمام والانتماء، وترسم الابتسامة على وجوه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لما تحمله من رسائل محبة واحترام وتقدير.
6: دي أول يوم المهرجان أخا طالب، خزينة كبيرة بسيمة، خميدي كبيرة هو الأوغن سراي كله جمعي قاوت خيئتوا إثن لكاتي طراز، بس كاتي طالد أني من ديانا فأوغن يعني بدأتي طالد إيدا بش.
0: وفي ختام المهرجان جددت الكنيسة التزامها بمواصلة تنظيم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعزز قيم الرحمة والعطاء، مؤكدة أن خدمة الإنسان تبقى رسالة سامية تجمع أفراد المجتمع على المحبة والتكاتف، كما علمنا يسوع المسيح له كل المجد. لراديو عنكاوة منال ميخائيل عقراوي.

حبي واجمل امنياتي الى من كانت الاولى حياتي. سلام حبي واجمل.

Kawa FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقة الشي بوينت شوقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

إقليمة كردستان تسبيث 3 مثرميانة بصواثة خوبالة البغداد. ملخم يا ثطاوي بين أربيل وبغداد. الباس اقتد البابة زدقي دخويش السياساية وبني سهدي. شرطة خبدهوك موضع المنفقة ترين ترمياثة خطاطي رشت أستا ترين ديناثة دياروثة. صدر موضع سنة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: better now.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا، وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا. رس قالد عنكاوا الذبذبت شو تشي بوين شو

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرسقا لدعنكاوة التخدوكثة لك قلبة قالوخ إيديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

ادخل تعال بقلبي فاتح لك أبوابه مغلق لغيرك للدوم غير انت كل أحبابه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.